0: تسعمنار با نانوك اف ام هنا ميكا هيرتز
1: نو موتشيلسا مكيلي مساعود
2: تلتمنون نمي اكتوبر ابساستني انيتي ميميرسوك قوليسي مساق اما ليليو تاخسن ناس سلوني اللوك كوتسي سامانيك انو اميلو اتاتمك ياسنة تنقاقبوك انو راكو ياسيك سيكون تيموت ميتر تراتني تونغانو تسوكاسو سرقت الساق
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 16. oktober ifølge DMI. Overskyet med slud. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.